0: much better.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن